الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا داعما حمدا يعافي ويكافع مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسأل

وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.